بجينك زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع